0: أماني نسينا يا رقل هل ورانك الو أزن أزجام يغني أغدق لو هاتي نرين بجل سجدو
1: Thank you.